اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

صوت السهارة، صوت السهارة يوم مروا علي عصرية العيد، صوت السهارة يوم مروا علي عصرية العيد، أبطى ركابه وراح يسأل علي عصرية العيد. ساعة ما شفته أنا، ساعة ما شفته أنا بالي شغل وياه، وقضيت ليلي بظنى واصبحت عد اخطار. يلي بغيت بعيد، يلي بغيت بعيد، اليوم ذا يوم عيد، عيدك وعيدي أنا.

كل سنة وإن شاء الله وكل عام إذاعة صوت الخليج تكون بألف خير ومن تقدم لتقدم كما عهدناها دائما مع بعضنا إن شاء الله.

الهنا والشر العنا يمشي ويطرق كل باب ولا لقى غير العذاب فهمها متأخر كثير انه ركض خلف السراب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

يا مساء الخميس الونيس وبرك من يستمع إلينا، تحياتنا لكم أعزائي المستمعين ونحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي أمر تدلل. مع هذه الأجواء الصيفية نبرد على مسامعكم مجموعة من الاختيارات الجميلة بذوقكم وسجل حضورنا هذا المساء في حلقة جديدة من أمر تدلل، وتقبلوا مني كل الود. أنا جواهر برشيد وأيضا تحية لزميلي من التنفيذ والتنسيق عمر.

يعطيك العافية منفذنا على هذا الدخول المميز للفنانة أحلام في غنية وياك وياك، أحد أعمالها الجميلة صراحة. وبالمناسبة الفنانة أحلام أحيت منذ أيام حفل جماهير ضخم ما شاء الله في برعاية الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات موسم جدة، وما شاء الله وسط حضور جماهير كثيف وأيضا تفاعل استثنائي، وكذلك في لفتة طريفة وعفوية انتشرت كثير في منصات التواصل الاجتماعي. شهد الحفل واحدة من يعني أبرز لحظاته يوم فاجأت أحلام جمهورها بالنزول من على خشبة المسرح وتجول بينهم ومصافحتهم والغناء معهم عن قرب. قبلت ما شاء الله يعني بتصفيق يعني حار وتفاعل واسع من الحضور. ذكركم أعزائي برقم تواصل عبر برنامج الواتساب على 440 30 ألف، ومن خارج قطر ما عليكم إلا إضافة فتح الخط 00974. وكذلك أيضا يمكنكم متابعتنا عبر اللايف والبث الحي المباشر عبر برنامج إكس أو تويتر سابقا، وأيضا إرسال تغريداتكم عبر حسابنا في برنامج إكس على @ صوت الخليج FM.

إذن أعزائي ننتقل لبرنامج الواتساب، وفي ما شاء الله طلبات كثيرة وصلتنا، وفي بعض الطلبات ترى يعني مطلوبة أكثر من مرة أو لنفس الفنان. في حال أن سمعت الفنان ظهر، يا أنك تبدل الأغنية أو تنتظر لين الساعة الثانية، إن شاء الله راح نلبي لك إياها في فقرة أغانيكم اللي من السادسة حتى السابعة. ننتقل لأول مشاركة من صديق البرنامج علي وجداد، كل التحية لك يا علي، وهي يطلب لسفير الأغنية الخليجية الفنان عبدالله رويشد، كثر ما قلت أنا أحبك. نسمع.

0: منذ فترة بسيطة صدر بيان عن الفنان الكبير عبد الله رويشد اللي مر حاليا بمرحلة علاجية تتطلب الهدوء والخصوصية. أشار أن تصويره في الأماكن العامة ونشر ترك المواد من دون إذنه يعد انتهاك لخصوصيته فضلا عن تأثير سلبي في رحلة علاجه. وأكد الفنان الكبير عبد الله رويشد تقديره لمحبة جمهوره وحرصهم على الاطمئنان على حالته الصحية، لكن شدد في الوقت نفسه على احترام خصوصيته والامتناع عن تصويره أو تداول أي صور أو مقاطع فيديو له دون الحصول على موافقة صريحة منه. ألف سلامة على الفنان الكبير عبد الله رويشد. إذن ننتقل لمشاركة جديدة من أبو لبيب. تحية لك يا أبو لبيب، بس للأسف ما ندري أنت من وين، فتحية لك في أي بلدة كنت فيها. يطلب لي الفنان الراحل عبد الكريم عبد القادر غريب.
1: غريب غريب شايل جروحي والحكي وياي، غريب داير وروحي هدها ممشاي، امشي وبقلبي حزن اشكي وطربكم دايما بجاي، بدت غربتي بخطوة مع اللي انقال، مشت دنيتي طول طريجي وطال، شلت الليالي كلمت حالي، اول حبيب احبه علمني معنى المحبة، شلون اخليه وامشي بدنياي، غريب ادري بحاتيه غالي بعيني وحبيب، ادري في قلبك كلام ودك تقوله، ادري فيك وانا معاك تشتاق وتوله، ادري فيك ادري، لا ما يكفي اني ادري، ودي اسمع كلمة منك، كلمة فيها نور عمري، انا احبك، قول قول خل تطير الدنيا فيني، خل ليالي الشوق تجيني، يلي كلمة واحدة منك ترسم الدنيا.

ننتقل لبرنامج الواتساب ومشاركة من أبو محمد من اليمن. تحية لك يا أبو محمد، وطلبت نختار لك أغنية على ذوقنا، اخترنا لك الفنان نقطري حمد الخزينة، يا مغادر بلادك، جلسة من جلسة صوت الخليج الحق.

على خطى هادئة يمشي فنان الإقطري حمد الخزينة في طرح أعماله الجميلة، خصوصا بعد طرحه أمس أحدث أغاني السنجل دقة خطاويك من كلمات وألحان محمد الخاجة. وطبعا الأغنية هذه أيضا تضاف إلى سلسلة أعماله الغنائية الرائعة، وأكيد ننتظر منه بعد أعمال جديدة وأنيقة مثل ما تعودنا عليه. كل ما جابه الطريق علي أبو محمد من اليمن، أنت طلبتنا من ساعة أغنية لكن يبدو كمنفذنا يجهزها لنا للفنانة عفوا تامر تدلل، نستمع لعفوا.

بعض الأخبار الصحفية وتصريحات الصحفية تذكر أن شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة تواصل تحضيرات الفنية الخاصة بأغنية جديدة لوالدتها الفنانة أصالة نصري، تعمل على تنفيذها منذ نحو 6 أشهر في تجربة تجمع بين العلاقة العائلية والشغف الفني بين الفنانة أصالة وابنتها شام. الأغنية باللهجة السورية وتحمل كلمات وألحان الفنان أمجد جمعة، وتأتي ضمن مشروع غنائي متكامل راح تحضره أصالة، ويضم الألبوم من تقريبا 12 أغنية في خطوة تسعى من خلالها إلى تقديم مجموعة من الأعمال المتنوعة ضمن رؤية فنية واحدة.

في أحد التصريحات الصحفية المميزة شاركت أحلام أحد المفاجآت القادمة اللي وعدت فيها جمهورها، وذكرت أنها راح تقدم في ألبومها المقبل 3 أعمال من ألحان الفنان الكبير خالد عبد الرحمن. لازلنا مستمرين معكم أعزائي، وعودة من جديد إلى برنامج الواتساب ومشاركة من أبو ناصر من قطر. تحية لك يا أبو ناصر، ما نسينا طلبك يا أبو ناصر. يطلب جلسة من جلسة صوت الخليج الحصرية للفنان تركي، أغنية فيروز يا دار.

ننتقل لمشاركة من صديقة البرنامج سعاد من الكويت. تحية لك يا سعاد، وتطلب لي الفنان السعودي عايض لماح وتهديها لصديقتها عفاف العلي.

ننتقل لمشاركة جديدة من أبو مبارك. كل التحية لك يا أبو مبارك. ويطلب لي الفنان سعد جمعة قالوا تحبه جلسة من جلسات صوت الخليج.

ننتقل من جديد لبرنامج الواتساب ومشاركة من أبو ديار. أبو ديار تحية لك يا أبو ديار، ويطلب لي الفنان

إلى هنا أعزائي وصلنا لختام حلقة اليوم، إن شاء الله على أمل لقاء بكم غدا في نفس التوقيت مع زميل آخر. تقبلوا مني كل الود والتحية، ونترككم مع آخر طلب من عبادي، جلسة من جلسات صوت الخليج الحصرية بصوت الفنان جمال دريعي، ربوع الشمال. كانت معاكم أنا جوهر برشيد، وأيضا تحية لزميلي من التنفيذ والتنسيق عمر العيسى. يومكم سعيد إن شاء الله، وإلى اللقاء.

0: وفرصتك ما تعلمني.
1: عشت والله عشت، يعطيكم العافية.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

بيني وبينك غربة كنا هالليل، ما عاد يذكرني مكان التلاقي. ارحل مع النسيان وبرحل مع السهيل، ما عاد في قلبي لك اليوم باقي. كلمات الشاعر سهيل، اسم جديد أتمنى أن يعجبكم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.